0: وكل واحدة من الجودة تاعنا Alex Warren Passenger فأيضا نسمع بعد إن جوا شورو من جديد تا Joinwell FX بيلم ريهر بحالسا
1: نعم Good News Friday نسمع تعمل لي Good News نقرأ فرسي Awareness مناشي كنتي رايين راس باي ستوري 5 ينا دي مراين توش فرسي actually more next week
0: تتمر تراح ها سابي حفنا
1: إما كنت أنا نسمع سولتو في السوشيال ميديا وكنا متلا فيديو لي قال أم اللي عندها زوج تفال قالت لي من ورا الفيلم كان لها طفلة اللي كانت فيرا إيموشناتا بتبكي
0: وإتشيسرا وقت الفيلم أولايت
1: و اللي الطفلة منهم الزايرة قالت لي ما ريدتش توزع إكتر التابلت
0: إيه سوا
1: وينا إنهوس اللي قال كم التابلت هو في الهاية تطفال وتقول هات اللي عنده الطيب تياو إما نحسب حفنا تابلت اللي شكلت أنت ما نحسب شو داسك طيب أش probably it إجالك تلعب إنقاص تطفال ليه هنا إجالك تلعب إنقاص بالفيزيكال تويز فرسين نفط قد تلعب شكاتش ونولي
0: كل بونتا توي ستوري هو اللي ما تنش جيبك سوشي بالتفن
1: إنت رايتو شك
0: إيفا رايتو رايتو ولي تسخاج اللي أتيت إنت جيبك فون فيتن قتم التويز وكو لنكا مت بيش تعمل الخبيب وكو تخص
1: داشي دفيتري
0: حفنا نكا
1: وكتل أبد نقول زي تانا راه إيفا ونحسب البرس اللي منتي ما هتنش مياك السينما فرسي مر واحدة
0: بقاتو هو ليا أستم من كومبرو على السا Incomplete, so I think about us for Bay. You are sure we're going to join with FXB.

Hello, كيف حالك؟ قبل أو فينا نسيبن بيا G7 Fridays. And this year we have Black Hat Star and Post of Discriminant Drake, Solomon, or Jonas Blue. And we'll be with Pirata Gordo, Loco Loco.